وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مدائح الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا.

قد باخ سيلا من ذي البقاء قد جاء بمير لأهل الخير وباب ضير أهل الشقاء قد جاء بمير لأهل الخير وباب ضير.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحين أبدا وهب لناظم هذه الداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

وأعوذ بك رب أن يحضروني وأفارق ما أحببته واخترته ورديته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترده لي وأن يتوجه إلي

ناحيا من قبلها اكسش ما أسى لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كلاما عبدها قبلي الملا وكل ومعز الاجتهاد كزيد دي أدى بك ربي كل من رام هديه عليك صلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورفعة ومن

ومن بك ينحو الشكر يا ذكر يرسل الله الذي يتلوك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بغير التردد يقيني يقيني تركك الدهر يا هدى ما بك ربي دون رد تقددي رباه الذي يدلوك ربح مبشر ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يا صديق بك

ولي بك حادي قد قضى دون مفسدي لغير تحد دنيا وأخرى مضرة كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبدي الغيب مهما أردته بك اليوم يا قرآن ربي وفي غديم إذا رمت من ربي بك سولا يلته بك الله سفى لي بقاء دار قديم.

0: محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

0: بحق وجلاله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا، وهب لنا ذي مهار الداك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله
1: رب العالمين. ورنا لا dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21 heures lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien ostallah ki ba mon bi ostallah.

0: أبدى خادم النبي وأمر البرايا لله يسير
1: فارع الغيان قد لي شاهد بكونها أبدى لي وهو سهير فدارع في دارين مثي محمد بنسم ونصر وهو نهم الساتور بصري كتاب الله وسنتي التي بأهتميها مع نهى بشور خسوري خلت والأهل عني تورخت لمد الذي أنه المدي وخسير نري تكتكي كبا يقموت باب من خسوري سمن جلية كلهم خلت بيتنا والأهل تنبول مت tawara khat saare nañ leen département dima ci geejgi waye yow yalla xamal ne limati la ci amul madi wax yi tag sa yaron ci bi di borom ngeen la ci madina to munawar moma yobbe li ne rasulullah yakama ne kenn wa jamna ni kuma lebal woor ma fayla ci am te karulin la fay def nan dem jaarimal tuba ci badin ma won la ma lay fay nu ñu jaarim mané ko munima ana door door ye mané ko jabar gat sen kay toge nako munima ana yoni cheikh yi da jaar di yengal mané ko farna munima ana jakk yi nga da julle mané ko makena ba daanu munew na ko def storeur 4 km yeb dal yi di ko capter ni doddor yi ma dindi ko ci cang ko ba chamba ke nir ko def ko bunti wéñ ci yoni cheikh ila jaar na ko do sama defer ak godrom ba touba ha soxal tet ne man ko amune ma nan dem ko yaa

0: الدين ووغفور لو تبت من عيب تفاتي لخيره ومني لو أهد علي اللمير لا دبت سعب وأرجو رلاه ومني لو شغر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبغي شكوره عليه سواء والمكوث بور وفي القلب من رلوانه ما وكنه لنين عن دين صداله بور لما لا يم عن ديراني عن فاكرا على سر الشر والخبير خبير رليت به ربا يستخر ما يسعى لمن سعى بتيسيري وهو خدير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وساخ المنالي والجناب أخير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي ويني سعى كرم وفقير أموري لو فهولت والخلب طيب قريبا لدى الهداي وهو بشير رفيقي كتاب علي والمصطفى النبي واثاب وفي البر اين ادور اخاطب بالمدي وهو بتيبه ويني له جار هناك يزور اخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتمته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أسعى هنا وأنت بمديك الصلاة الجدير فسأل خالي خير أولى الهدى الإيمان بما أهوب به للبر أنت النسير فذا الخالخي تهجيل أو بي بمنيتي فذا كان المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعب نهم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا مناك الكريم يا من ندعه بهور أرثني وسيلتي نيالا اخذني خات لي ما اخذني غدال ما خات لي يا رسول الله غدال ما خات لي يا سفيه واجرم سما وسيلتي تيسان ويرواي هنا في تي ادنا خاد نقل يوم سما وتامور مورم بس باني داجي سما وسي وك جانت بي ديندي بيدي وي ديندي وير بي داجي سوسي غودي غاربي ناتي جيجي ليب بورو بكرو غي اخذني
1: يا نبي وسيلتي أنا خير اليوم السماء تمور وخذني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر سل الإسلام بي هاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لشي كل يخي وينير مع لال ولا سعد أسدل دعمها سبي سبياني كل من سيجور على خير سديخي رلوان ربهم كما هارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروخ من ربه رلا كبير كما قد ثب وهو وسير ومنه لسي نورين أبخير له كما بعث بالنورين وهو الشبور على والد السبتين أثنى رلا كما أباد الهدى بسيفه وهو سهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهد من جار بيس كفور بهم ارتجي من مالكين سروها لا سرس اركي بتسليسي حين تجور يسنونني واغتصر عبي لديهم اسيرا لهم والكل شم يهور وسارا وسارا لساتين والهوى واني لرب الارض جل اسير اسير الى سي البر والبر هابدا ولست الى الفجار او اسير مسيري الى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالهبل المتيني مرتلا وبالهروة الوصاة التي هي نور بيثرت من ربي لرب موهيدا وأولي النشارة والبهور

جميل فتحت للسائمين والجميع انفتحت أبواب جنات نعيم فتحت للسائمين والجميع انفتحت لكم

والمرسلين لسيا إمامنا المعزمين وسلي هذا النعمة على رسول رامتي مغلى باب النعمة سبب كل نزمين وسلما يا سمدي على النبي محمد.

البصير والنذير بالنقم والنعم ذاك رسول راتي وذاك راب راتي وذاك زوف ساتي ذاك رسول المنام صل وسلم سرمدايا.

غير بجاهي واللمم يا من لدي أملي أني على مزملي سل بكلكم ملي مع جميع أممي وسلمنا يا بديع على المتاع والمتيع ذاك المصفى والسفيع حبيبك المفقم سل على مبجلي يا من أمان حجلي.

في الآل وساب العدود ولتتقبل قلمي هب لي كون قلمي بزارة المقدم والزبي تقدمي بلا أزل أو ألم صل على خير النبي قاد الورى بالأدب يا من كفاني ودبي.

وسوتي في الخدجال سوتي ولم يكن بالمفرتي ولم يكن بآدمي ولم يكن متاما ولم يكن مكرسما بل فاق كل من سما من منتم لآدمي كان يتول كل من ماذا في كل زمان.

ذلمي ووجهه مدور وهو قميص أزل وهو بني أزمر مرتل تكلمي كأنما ذاب في قدي المعذب وكان سفت القصب إنه ذو سمم كامل أذن أداج وأصنب مفلج وأسكل مبتيج والوجه معي الخمم وهو أمل

حامدنا نعمتنا محمدنا فرتنا والجود مسجد يمي إني أخاطب الجميع مسليا على رسول مسلما على الوصول في كلمي صل على مدثر خير الورى المبصر مع الفراء متاري وعلي وسلم صل على المزمن جالد جال مؤمل حامل ندال مرمن وسبي وسلم صل على عبد الإله بذكر إله كفي سيف إله وآلي وسلم.

عليه وسلم صل على المؤدب بحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسبي وسلم صل على باب النعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على إذ العرب وزكاة في القرب وزكاة

منا سلام عجري علي مس سجري لو انتخاق القمر بذي البقاء والخدم كان يزل الخمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم منا تجنب الزباب هنجب مي ما ثياب كذاك تثير الثياب بالله مول المغنم منا توسل الطيور به لو سكى بير وانفجر الماء النمير من يد ذي التكرم.

أتى في معجزات المكرم كان يزور منزل رضوان كي يبجل من طيور مرسلة على ذوي التعزم كان يزور منزل رضوان كي يبجل من طيور مرسلة على ذوي التعزم نائل البيت الأرام.

من أسبدت عمن بي قرصة ذاتي ما كزلمي والكافرون قد أتوا وعسر المعي قفوا ومنه سيئا لم يروا ورجوا بالألم والكافرون قد أتوا وعسر المعي قفوا ومنه سيئا لم يروا ورجوا بالألم وهو ذو تستر مع القتيخ الأكبر في الخارم مرآنا.

والوجن وذلك اليوم الفلا لذي ابتداء والربا لذي ارتقاء وسلا لكل شخص مسلم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا قتاله رب الورى كبيرة كاللممه يوم به قد قفرا ذنوب من قد هدرا قتاله رب

تما والكل منهم تجوى يبقي لقاء إسراء وبما يدخل منين وقاتلوا من قدناهم السفي سفا حتى قبار تسعى بين جبان وكمي ثم انها من السماء خيل وجند عزما الى رئيس الكرماء بسن بخير وكميم امدوا رب الانام بجند املاك هزام لعدد لا للهام اردوا ذوي التعزم وفي موعد وردوا قليل الممجد جبريل نيم السند فوق جواد سيزم وساروا إلى الكفا مع سيوف ورما رب سلاء وفلا قلب إمام لازم وفيهم المحقق سيدنا الموفق.

عثمان من قد قتلوه وهو إذا يرجل كتاب موت لكتمين. وفي مجال الوسن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو سراف اللنجم سيدنا المكرم علي المعزم مرد لدى سمسم ما إلى زاوى الوجم بذلك اليوم رسل لنا مان من وجل ومن عناء وقجل ومن جوان وندم بي خنين للجنان عن قدوة وعن

بفاق والأنبياء باتفاق لاقوا بتكرم وترموا وقدموا وكرموا واستسموا تودعا وعزموا لقدر المحترم تودوا إذا رفوا ربته وسرفوا لقاءوا واعترفوا بالفن والتقدم وابتدروا بالمعاب والسهل والتعدب والبسر والتقرب لرب المقدم والكل منهم ترى في معمد سمع ذكر سبيع سفهاء مع أمين الأقدم والكل منهم مدى

حبيبه وترقى حب الإله المنيم. ثم لدار سنا وقد أوى كل منى منه واتب لنا وجالبات النقم. ثم لدار سنا وقد أوى كل منى.

من آيات تا أمدا لتتنا ترمدا ونتقوى زين ودا أنقطيا بالخلمين أرسل والقلاو إلى كل الورى مرتلا ذكرا لي أنزلا ودن في تعلمين أكرم بذلك الكتاب في هدى وثواب في الكتاب والجواب من ربنا ذي القدم هو سفا من كل دال ما لي تمدا ومن أباه تريدا ذا قسرة وندم.

0: الحمدلان وهو أحمد قديم من سمعته محمد بسم الله وهو رحمن وهو رحيم خذل الأمان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام ثم صلاة الله والسلام على سيمن له أقلام سيدنا زبينا مقدمين هذا الذي تسكن لدي قدمين محمد وسيلتي وجلتي عن الأهادي وأصحاب الجمطين وآلي وصحبه أبرارين في الهار والمعالب تكرارين وقضي قدمة تقر حيث النبي بها كما تبر نوت من سلام قمة تزر مشفا به كفيد ما عصر قرنكم رب البراء قمة لمن بجاهه قواني ظلما أحمد ولا قراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أذكر أسرا يجور شيدا بسر ولا يجور نهوي كيدا حمدا وشورا لا سما برورا رب ولا وسطا قرورا تقود نازبا تش المقدمة مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما أصنع وأنا فوز بالمقر أصنع مرتمسا من مالكي أن ينفع بها لصي يريد أن يمضى بها
1: يا الله بجاي المصطفى سلام عليه بسلام للدفع نزل مباركا يقيل سابا كما لسيك أبدني أصابا أرجو ستم حابدة لله مهر كتابه ورسول الله سميدا جالبة المراقب في أجل كعجل مراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا إن بيتا أو قائلا إن الله وملائكته يسلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما لبيك ربي وسهديك وقير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الأكرم القلبك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرنا بأن نصلي على سيدنا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقي مبقيد سمد مولا فصمد انصلي وصلي يا كريم عني عليه واتقني ما أرم سد عليه بجميع الآل ما سلام وتجي سؤال سد عليه بجميع صحب ما سلام والطول لحب وفر لكل مؤمن ومؤمنا مقرة لكل خير مطمئنا وفي لكل مسلم ومسلم مغفرة تصل من ظلما وفي لكل مسلم ومسلم مغفرة لهم تقوم وصنا يلا وسلم أبدا وسلم على نبي يقوم قرن ما سيدنا محمد والآل وصبي بالآل وقت المال يا من بيت عزق خير الأنبياء من اللهين قبضا الأغبياء سلب دليل من ألم النبي ولا لغصب وسم مقبي يا من الناس ما أصمت قيم ولا وسن وزمت سلم سليم زمت عليه في علي من دمي إليه وسن يا رحمن بدحين على سيب يصابحين سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمعارين يا آمر القرن ولا به اقبلا كما أدمته بها والغضبلا سلي عليه ولزلم كليه يا لبسب مع الصالحين وسل يا رحيم بسلام على سيد سره أغلام سيدنا محمد والآلين وصل يا من جاء رب المآلين يا خير منذر وقاب أصبلا وقير منصر حباب بصملا سل بالظلم أرى من طفى أرى من فاها في قلقي وقلقي دباها سل بالظلم أرى من فاها في قلقي وقلقي دباها سيدنا محمد والغالين وسبي بلال والمالين كما بك تعس من سيدان ونظر القلوب كالأوطان وفي بار طوفي شابا وأري والمطر والشابا وسألنا بركات البصلاء وقمنا عن قدوة بأضبلا وسهلنا بركات فاتها ويهندل أنا بحب المعتاب وطلنا بك المغتار لنا بهمة النبي المغتار وصل رمضان أليم بسلام كما إلي قط أهل الكلام وطاقنا بألف تعوشين ما يستعص منه يا معرسين وذاب رباني كل لحيم وكل ما لم ترده لي يا مهيم ولتقبنا ببابي كل عذن ولتهنا الجالبات لقوان ولتقبنا بسالك كل سليم وعن حرام أغنى بهنين ولدرنا بالله عن سواهم ما كل ما لوجهه نهواهم وبقيت حروفها لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبنا بأقباء البسمة والسين والميم شرور كمرا وحبنا بداي في الدارين ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بزنه سادا بلال والآل وقرقادا وأبلنا بزنه سادا بلال والآطي وقرقادا وأبلنا بمميم ملكا يسر وبيسر يعنينا عما عصر وهب لنا إلها بألفين بقين شيار ونبي المخلفين وعب لنا بالله من لطف المعاجلة مع البشارات ولطف مؤاجلة قرقتني بألف مقين نين المقامات ولا بالطين كسيت المدر بدليل بلا نهايتي على نبي مقبلا سيدنا محمد والآلين وصبياني وتجمسالين بحرمة البلاط المنيع سلاما جاء بزريع سيدنا محمد المسلمين والآل والصب وكل مسلمين يا واحدا في وصفه والصاطم وفي ذلك وجده اسما ليمن ودن وكل وصما بأرمة البسملة المباركة يا مملوك القبل مشاركة صل وصل ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد بن علي وسميع من له معالي وليا فيك دوام البركة بخير مدرك وخير مشرك وطني بك سراتي وطني خير بسنجاتي وطني بك سهنجاتي وطني خير بسنجاتي وليباري بجميل أركات وشكماتي ويهلها بركات يا من بيت من إبليس وكل شيء قرا فقنيسا لك ذكوري بر أمن قالدين يا هالي عن ولد ووالدين أسم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن أوتانا برمة الألف بتاوسين خليه اسم يا معوسين بحمده تجاوز بدا حبن يلوس بي عيش عبدا بحرمة الواب إلي وجاء ما رمت من كرما متجنا بحرمة الشال أزيل كل من يسوى بذن من أمنا عيش من بالباي ولا مين عبدي بركة وليلين باقيا بطريكات وليا بلاي أنفع عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عاقلون كل من مرل لقد ما يدرني ميس ورد واسبنا كل سيطان مريد بأظم سيطان لا مهيرين ولي قير لهين عشرام ذرن ولا قل مني المرام وبسقى مدين للسيطان لقرما ملقه وغانا وبسقى مدين للسيطان لقرما ملقه وغانا يضاق ما يسلمني لابيس وليس ينهوني بك الأوراقين بتاي وجي طوافو إلى قين جادي يا أبي سمي لا بيالي بسيطان أسم مبراب لدي يا من قدم شقراب بنونه أبدا للنهر جميل ما هات من كن وكل يا زمين بيالي برجيم أسم مراب جابيل وسط زراب بلا ميل ومضى متطرفين وتبيه بوال عرفين برأي يرد له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بيجي من إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا برأي يزوق لقيرين الواحد القهار موقع القيرين بنمي ما تأولي قائر وليه سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم صلما على النبي سيد كل اقرب وعينين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجي سيطان والمكايد لقرنه لا تصلي كائدا وتكني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا أو مفسدا وليكن بأركات شرمدا وسكنات وعيات يحمدا وعيش لهين من جلعب يا من له شر يشاء النعب وتقني مصاريب أقبلا وليكن بذنب البصملا وليا بالبيت أصدقا وجوب قل كل نب طبقا واليابس نساء اصلا يا مخلن حلكن من ضعفنا ولياب من هو مصدر مني من السي ومن الكرمين ولياب يا رب اكرام بقلب الله كريم المطالين ولي بلا مين حبل الفين منك جميلين مع انطرفين ولي بلا عبد جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابا أبي أبضي جار بالمجابا ولي بلا مهين لسانا صدق وقل لي أبر الإنسان ولي براير الوال يدوم من قنص وحنان يا قديم ويا برغب برها يا من لبابي أطيت النار ولي بمي ملكا عاجلا بلا حساب وسم ملكا عاجلا ومدلي بالغ مذوبا يا واهن يا الله يمضي القلوب وليا بنون نورا يطهى ومنك نقدر الله يقده وليا بآل رحيم إكرام سلم وسيط رحيم وليا بسارس ورضا بالله والغيب وقل للقرار وليا بآله هباء محمد يولي ما يصعد الباب وليا بيعيز البلاب وسلم وكل يذكر ما وقت بلاب وليا بمهما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا أحمد فآلي وصبي والأنبياء والمصلين والتكل لي ربي ويلبي أقويك الكريم يا وهب عزمتك والتكريم فراب الآن زاد الخير بركات وسكنات اسكر مهم والبركات يا ربنا كيف أراني وسلام سني دوامت ما تدري من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد المناسما وآله وصحبه ووجهه يا من ربي ترمد انت وجهه كل عدن لشبع جنابه يا من روحم ليسعى النابه وزره عليه بركات دون الروم ولشبع يكب كل ما يطرم يا سالفا قل يقض نادما يا من قباني بنبي شارما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاع راديا سلم الظليم من بلنداي على نبي لا يسين غائين سيدنا محمد والآلين وصبي بالآل والمالين ويا القيام ومداد الإله والرسول جندا عن كل لاب ويا الكتابة كالأعمال أسالة لي قرآن ويا الملك الكريم قطيم بركة لليسر الشاف غطيم ويا الرجال مضافاه رافين من أصم البرور والمعروفين ويا الدين اسمي فوق صومين وقيري من مالهات اللومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رد آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سي سميته محمدا وعلي وسلي سيدقا يا قاف ظن وهب ارتقا سلي بتعليمك ربا همدا على سي سميته بعمدا وعلي وسلي وكل متقين يا من بهدى ثلاث المتقين وسل يا رب اللوم هامد هلا مؤسل شماء آمد وعلي وتبيء دوني يا كاب إدراك وطبين وسلم علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سلم وسلم يا أميد على سي شماته محمود وآله وسبيل أباه يا وهبا بمعطباه وسل يا فضل توحيد على سي شماته وحيد وآله ما جاء بالمهتدين يا من به يا وهب تقير الدين وسلم علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سل وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولزي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي سداتي يا من يبدا هداتي سل وسلم وهيب سمائي على معصب سماه ماهي
2: كرم الحمادي وسليا وسليا يا قادر يا من إلى رداي قبادر على معصم شماه آسر والله لبصاب الذين باشر سل على حاقب ووفا ما سلامك وصل وجاها فعلي وزبي أجيلا يا من بأريدني عبد الله سلا راقم ولا ياسينا ما سلامك وزي التعصينا والي وسبه أيما يا من ششو لقير قما وصليا وسلما يا قاهر على مؤسم سماه تائر والي وسبه رجال يا من هما كني عن الأرجال سلي وسلم يا مقتدر يا من لا مرات أقدر حلبي سمعته متار والله وصبي جسيم محر وسلم مع سلام طيب حلسي سميته بطيب والله وصبي سوي المن عقلي يا قيما نجيب تراقبي سلي وسلم يا مؤيدي على سي سميته بسيدي
3: ولا رب النجوم خيري يا من هداني للفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي من كلي المامون على سي شماته رسول كما به منك أباني سول وآله وسبه والتجهلي سلم أكبر الدن ينجهنين سلم وسلم من يا بليم حل الذي سمعته النبي وآله وساب الأقياسين يا من ينير به قياسين سلم وسلم من يا سلم المصمع برسول رحمة وآله وساب أخيارين يا من غداني بالأغيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المطبى مهترم وظال وأصابه أهل النور يا من غمني عن تصنير وسلي وسلم يا نبي يا من تفي من كل الممافه على سي سمته بقيمين ولا لأصحاب آل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالة بن شماء جامه ولا لأصحاب أهل المدين وسلما يا مخنم بالودين يا من قداور لا وأقذفين سلالة بن شماء مخذفين فآلي وسبي سموسين يا باقي ما مهن رموسين وسلم علي في جميع يا قير هاد الناد سميه سل وسلم يا من سفيه
1: حذري سمعتهم مقطين
3: تعالي وزبي مكرمين يا من لبي كريم لا أمين
1: صل وسلم خير هذا الراهين على رسول منك بالملاهين وعلى مصيابي أهبابي يا محمد بألي أذبابي صل وسلم يا منير راها على نبيك رسول راها وعلي وزبي سيدا يا من نبى كني وقلبي عدا صل وسلم يا أنيس آمنين هل سمعته بكاملين
3: وعلي وزبي ولأمل
1: يسر مني يتقبل همل صل وسلم على إجلين حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل الشهود يا مطر من دار العصور فلا عاند به تكسر أجل باسم السالك المدسر يا ربي اسأل لي ما قد بزر مؤيدا مني حاسدا وزر
3: وسلم علي في آل كرام
1: وسبيا من يجود بالمرام صلي وسلم يا مجمل على سيسمع روم سمل
3: تعال وسبي المعصمين وفرع من اسم المقربين صلي وسلم يا إلهي
1: على ذي سميت حبت لاني فادي وسبي بكلهم وعندك العلمي شرور الصالحين صلي بتخليل الاله على المسمى بحبيب الله
3: وعلي وسبي مفضلين
1: وابدي بزين مبجلين صلي وسلم يا الهي على المسمى بذبي الله وعلى الاصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر المصرين صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بنجي إلهي
3: وعلى المساب أرباب نغال
1: وبي البشر أنهم يا قيروال صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بكريم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يتوجه لمن سيرى قادم كل الأنبياء وقادم سلطرا ربيا
3: وعلي وصبي وسلم
1: يا من يوجه لقيره الله صلي وسلم يا مقيدنه على سي سمعته بمهين وعلي وصبي آل سقيم يا من يرمسك وطبقين صلي وسلم يا بيت المنجين على سي سمعته بمنجين واري وسبي أطالين يا ما هي الكسن والمطالين
3: فلا رب سما وشاكر
1: وسلم يا من لهم مشاكر واري وسبي سنبر يا من توقف عليك بشر فلا لا من اسمه مسكر يا فاكر.

يا ساكن بغداد يذكرون وسلم علي في الاريزام وسلم واذكر عليك الله نشام في العالم بسماء ناصر يا من به ليمه ناصر مسلم علي في الاريزام وسبي ولتقب المشان شام سلم سلم يا نسير على سيشمات منصور وصبي انصاري يا عبد البطن والابشاري سلم سلم يا منين رام عما بالدير والي وصبي المعجرين وليبكوني شرور شاكرين سلالة نبي أمرد جيبا مسلما وهو نبي طوبا ودائب الأصحاب بتكرارين يا غيبا فلا هئ ولا ضرارين سلالة من المؤريس قبل عليكم حسه الأريس مسلما والي وصحبي وطلبي خلصاء لهبين رسالة ما هاتفين على سيشمات محلون واري وصبي وبلقاء نسمي قارس يملقاء يمن هو أيام وسور سلالة من اسمه شهين وصل من علي في دار الكرام وصبي يا من قول قطرام يا باق الكون قدي وشاهد سلالة بن سما وشاهد واري وصبي أخلامي بأنف إكرامي وسلامي يا ملابسات وتمهيد سلالة من اسمه سهيد وقال وصبي سمي فاخيم وسلما وآبنا وفاخيم يا من ملائك رسول سلالة مجموه مصبود ولي وصبي وسلم وضرب قبي هذا من طالما إليه قبل دعوة النسوها ويلشاني في ريدا وضيا يا من له جمال وتفسير سلالة من المبشير ولي وصبي وسلم ويا البجاي إبداد قلمي يا من إلا من كتابي بشر سلانا مسمه مبسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي خير كلام يا من جرت من النشور سلانا من اسمه نسير والي وصبي وسلم ويا طوالي في سرور العلماء يا من هندي إذاك ينسر سلالة ما ينسر ما منسر وعلي وصبي وسلم يا مالي حاسبا أم أسلم يا من فؤاد بي ينور سلالة بدر سماه نور وعلي وصبي وسلم سلمدا يا من يوجه لقيني كمضا يا حاسبا من كل من تدراجي سلم دخلي من على سراجين فالي وصبي وبسرين بسعين شامي قرب بصرين يا من لي من قل يبسر لي رباه سلالة منهم مشباه وغاني وصبي وسلم وتجن لي بكوني بذل كل من مجن يا من كتاب نشد قوضا سلالة سمات مدى وراني وصبي وسلم أبدا وبشر بي من تعبدا سلب تليمك يا قوي على سمات محدين واني ما سيابي قيرا وبشر بي تطل مبشرا يا من بي كل يتي تنور سلالة من اسمه منير فالي وسبي وسلم وضرب التالي بهدور الهلماء سلم سليم يا مجيب داهي على ذي سمتهم بداهي واري ناشئ بالكملي واذكر قائدي واذكر عملي أنبي لم يهني أدعو سلي على من اسمه مدهون
ولا لأصحاب الاستلام ما طلب بأمان الضبام يا من يجون به عجيب سل على من جسمه مجيب طالب سبي وسلمان وزبتاي بشكوك الظلام يا من بيد غادة أنجاب سل على من جسمه مجاب ولي وصبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم جسمه وفي وما لبس بشيء سقايم ولقد قلت ما يقايم يا من به لموني أدو سل على من اسمه عفو ولا لبس بشيء نار يا من بين ظهري جناية وسلم علي وقبل سكريم وثمني عن جانب بات المغرب يا من به قالوا لي مرلي سل على من اسمه ولي مسلما علي بآل كرام وصب وصم بسر من سلام وسلما يا قريم هذا لي سمعة وقل قريم وظالم وصب سيل قتال يا عاصما كني من لقدار يا نبي هن يتامين سل على من المؤمن يا ربي هم يتامين سل على من المؤمن وسلم بدي ويعلم قدي كفا لي قلوب دون الندين يا ربي فارقني تقمين سل على من اسمه مامون والله والاصحاب ولد سليم ويربي فضل القيوب قلمين سلم سلم يا عليم على ذي سمعته كريم والله والاصحاب والسبيل يا مغنيا عن الم وشبرين يا نبي رجعت كرم سل على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدم رضاك مهجما بلا عدو وبلا قمون يا باقي كنت بالمامون يا بهم قالوا لي تمكين سل على من المكين وسلم علي في آل وفيهم أصاب بلا لشم ما يفين يا ربي لم تنهني فتون سل على من اسمه متين ولا المسال بتسليم والبركات قل لا تهين يا اكرم الكون قل يدين سل على من اسمه الدين ولا لبص بسوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رافع لديك يسكن همل سل على من اسمه عمل وغالي غصب سمي تبرهين ما سلام ولتق للأمرهين يا من إليه الحاج والوسول سل على من اسمه مسون وغالي وسبي وسلم وبتواليف ونوصل ما وغالي غصب وسلم وبتواليف ونوصل ما يا من به أمنا وقوى سل على من اسمه سوق وسلم سل على بصر ما وبتوالي في مقامات ما يا باقي يتقود رحمة سل بتليم على سيور ما ولا لبصر بسريح الضائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايز كان سل على المضل المكان ولا لأصحاب والسلمة كمن ببسيق رسول الله يا قيم أسق وقيل من يطاب سل على سيس سيقا لمطاب وآله وسبي وسلمة وبأن القبل زي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سل بزحف من هلا عاد المتيم وآل وسبي إخواني فضل لقيرك الذي ودواني سل على قدير صديق رحمة بسرى وسلم يا مدين منهما سل على
قدمي صديق الرحمن بصرى وصلم يا مدين من نهما ولا لولا صعب ويه المسين أبل توفيق وقير حقسين سلع على قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا قياس ولا لوصاب سبيل منافه وليكن يا قرم طنافه سلال أدية الإله فهو ذو القدرات الله ونمت العي وسلم سر مدى وعلى لوصب وسهي المدى فقدم المسلمين يا عزيز ومن يقبل فدتي مع لفين عوز سلاميك يا ديك المقيم محمد وهو سراط مستقيم ولا لوصب وقد النسماء كليتي يا من قواني شطماء سلم وسلم من يا إلهي على سي سميد سيد الله ولا لوصب سمين مساكرين يا من قواني مرق الماكرين سلم وسلم يا إلهي على سي سميد سيد الله ولا لوصب بكل سالمين يا من قبالي بك كن وسالمين سلم وسلم يا إلهي على سي سميت يسبراهيم ولا لوسم سبيل الوانين يا مخلم أغنى أن ودوانين يا قير من ناجى ومن يراقب سلع العالم مذنب شاخين واري وسبي ما سراب والجنان من يحب غير الكلام لبيك الكريم أبي للجنان سرك بالقرآن الطيب جمال وسلم على سجداء المطفى والممتقى والمتبى وسلم الوارد وشابا وبسقاء أرجل شابا ويبسي كلها من وسقنا من يريد من طال عن سنا وبكتابة رب ربي كل مطاريد وين ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يطلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلام من يزور المختار وسلم الباري وسبيل وقد يل من منير الله بيم يا ربي يجوني سنين سلالة نور هو الأمي وعالي وذابس من هودي ما ظلام وتدم سهودي يا ميت القرني أجور سلالة من اسمه أجير ما سلامك بالآلمة شابي يا من رهائي سمع يا من تطبي والكبار سلالة من اسمه الجبار بجميع آلي وسبين في الهالي وبالمآلي صلاة العصر أسيمك أكرمين على نبي قاسم استكرمين صلاة العصر أسيم أكرمين على أبي قاسم استكرمين وآله وسبه مع سلام كما به مع الضلال وسلام صلاة الرحب بريد فيما قال أبي سيد إبراهيم ما سلامي بألي جرام وسبي كما بين دمرام ما سلامي بألي كرام وسبي كما بين دمرام سات من يجول لي بالطيبين على ببال كرام طيبين ما سلامي بألي كرام وسبي كما طلع بالانسلام صاد باخن كان لي بتاهرين على أبي نورك برايا طائرين وعلي وسبي بالنجام ماذا من جالب ما يستام أسكى سلام يسد برايا أنفهين هذا من جولة مشفهين وعلي وسبي كما مهاب بيسا يسو جمالي فمهاب سلي وسلي من عيار فيهم على سي سماتو سفيه والله بالأسد وهم كلين عبادة لك بقير كلين
وسلما يا مؤمن الذي سمعته مؤمنين واري وذبي أخياري يا غاني هنا زاخياري سجل سالق والمسلم الصادق صدق صلاة تسلهم لا سلام وجمه الآن.

صل وسلم يا إلهي العالمين على نبي سيد كل المرسلين وآل وسد وهم شورا يا من قوانيه الداء والمقراب يا من يبايع بكرام المتقين فلا لا ما هي إيمان المتقين فآل وسد وسلم وعندك هلني سرور الهمام يا باقيا يقود لي تحسينا سلم ظلي من هلا ياسينا وآلي وسبي وقلني حجاي والباقي ورلم وجلني سلالا من قدر لألينا القيل القري محجلينا وسلم علي في آل وفين أصابي يا من يسونه يفين سل وسلم يا رحمن هلا قليل قوما ما مانوا مدالي وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلات رمز أسيم برني هلا صفي في البرايا برني ما ظلامي وعالي ما سيابي كما مسايا جمع أذكى سلامي مرهبي بالبرين هذا من غن ورا مبرين وعلي وسبي كما صام بدر ولي مدرتي واب سلالا وجهه ونسيه وسلم المسل الفسيه بار وصبي وحبلي طلع بمسالين قبلي سلالا ناري والوكيل وسلم يا واهب توكيل والي وسبي وبسبي شكرا اكيما منك سارع بيا سلالا من اسمه كفيل ومطلق له تنفيل والي وصل مع سلامي وليكن بدينك الإسلام سل وسلم يا رفيق على مقرم شماط سفيق والله الأساب الأدبين يا باقي قصدتني من وردبين يا واهبا حلما جلاد جنة سل على ندب المقيم سنة والي وصبي وسلم يا من يبايع بي خيار العلماء سلم الدليل على مقدسين عن مدفئ كافهم روحهم قدسين سلم الدليل على مقدسين عن مدفئ كافهم روحهم قدسين ولا لبس بسيء تعبدين يا عاصفا كل جوا وكبرين سلم وسلم قائما بالقسين على إمام الرؤين القسين وعليه ما جميع سعبين يا واتم وصالي برهبين سلالة بارق روح النقين ما سلام قيد للعقين بار وصفهم وجميل مصاني بقلقل عن بصمين سلالة مبلغ الموصولي الواتر سافي وزير تقين وسلم عليه في الآن نشاب وسلم واسكن به أسان نشاب ويلي ذاتا وانكراما بي وللناس يقن مراما يا من وجود بضاء والقدم سلالا من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالا من اسمه عزيز وسلم وآله وسبيه يا من قواني جانبات مهبين يا من قواني كل جان يهتدين سلالا قبل الهاد المتنين وفل وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المآلين سلم وسلم يا بطاهم على شي سمات مفتاهم وعلي وسبي وطويل ما ندري دار دون الدرنين سلام اسمه مفضل وفات ما سلام يفضل وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقة المفدنين سلام الطارقي ناسين يا قرم من أولي بالجناسين ولا لي ولا سهد بتسمين.

0: كفى المثل توجي فبي ما سر القتل لك بي وفي الذي سفى المطر توجي فبي ما سر القتل
1: إسرافيل

mahal itlaqi Muhammadun alayhi hafdalu salam ma salatin jaa bi afdalil kalam sakaw aqli qari il qur'ani yajuruhul lil bisri wal amani sakaw aqli qari il qur'ani يجره للبسر والأمان أجر الذي يدل الكتاب ينمو وسيته دنيا وأخرى يسمو لخير قارئ الكتاب درره

قد دروسهم كل مريد كل مريد كل مريد كل مريد بيلاس فليدم تلاوة لخير ذكر قد دروسهم أجر

0: من الشيطان
1: في كل موده وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من لئين ومن شقاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمعانا. إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك.

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت صنع خاره يفوز أيس أنا. بركة الكتاب تغني الخارئة مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاره ليس يلاقيك أبدا. إلى سوال خاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب إن المنزل في سر والعلن.

إنك الكتاب وفيك خالص سالك الكتاب رب الذي يدلوك يا قرآن رب فتن يقبل

يبدأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم.

ذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.

وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند

ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول

أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كان

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفه؟

قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم

بالشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه

سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل

جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة.

لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.

وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب

ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم؟

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في

0: إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدعوا
1: مع بني مثل الميرات على نبي دلائل الخيرات وعلي وسبي سبيل همل وهلبي تنظم أفضل العمل في الآلام سيه للصنعات ما طلع من جانبه للصنعات وآله وسبه قيد أمه ولا توجه لجاتي القمة في الآلام لجميع نيرات وعلم الهدى مقيم النصرات وصل وماضي في الآل معاه شابي وللمناقر المهاء فلبدل من العصفهم حمد المدي صلاة وزن فوهم وآلي وشابه ونبرهم سيبتي وتدعق والشبرين حلالة الغذاء والمبارة في كل قل ساري بشفاها فلا لا تدق والبران في كل قال سيب جبان وعلي وتبي بسلام يا من كفاني نورك المراني وعلي وسببي سلام يا من كفاني نورك المراني يا قير مسلو مقامي على نبي سير المقام فلبدل من ألاف العارين وسبي في العال والمعارين يا هذا الوجود لم يفارق قدم سيالا مسن الشاهي بالقدم وسلم علي بالأكرام وسلم فيه جلال الهرام يا ربنا دل على مخصوصين بالنسي والمجد على مخصوصين بدرب علي وسلم سرمدا بلال وصم وكل يحمد الجابان بيب جزيلا على النبي السيب وشيلا ولا لبس بلسين فاق كما به لمني نفاق صلاة من عملني من قومي على النبي المندقى في سيفي وآله وسبي ما سلام كما أطى من بأمر الكلام نبي سايب فتيلا صلاة من قدل تفليلا ولا لوصب ما تهليم كما بين كان بتهليم صلاة من في أجل وأسار على وزن سايب نسار ما ظلام بجميع آلين وسب في العل والمعالين صل وسلم على مصمم بسيب الهجة يا من طمام وآلي وزبيه يا من جال قد فيك قمة قيار من جال سل وسل باي الأوتاني هلا نبي سيب سلطاني آلي وزبيه يا من صلق كل سبيلك قريما مظلق سل وسل يا مسير الدائي هلا سوي سيب الردائي وآله وسبه يا من أنار فأدى كل متقي من بط نار ثلاث البجة البديهة عساي بدرجة رفيهة مع ظلام الدين في العار وسبه في الحال والمآل صل وسلم على ذي تاج يا من بفضل ضد التاج عساي المغفر والمهاج والآل وسبي شرور الراجين يا من على حزك صوت وائين خلاص السيب اللوائين سل وسل في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين يا ريب الأمان وإذراخين خلاص السيب البراخين سل وسل في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين وليكن بعدلية يا من ما يبوى القطاع وليكن بصدق والإخلاص يا ويب الكفاف والقلاص سلام ما ملا بلاد لوبي هنبي سايبي القليب ما ترامي بأري كرام وسبي كما هباب المسلام فلبدال من ألام بيام بسيم القاتل يا من ضياء تلبد لي من ألم ضيام بسايب القادم يا من ضيام وعلي وزني يا من قلم لي قلب كل من حديد من قلم يا من يكرر لنا كلام على نبي سايب الغلام تلي وزني بجميل آرين وسبي ولتجمش آرين على سوي سايب البراني سلي وسلم بسلي نظاني من آله وسبي وانصرني مبني كربين بسرني على نبي سايب البياني سلي وسلم بسلي آرين من آله وسبي وكلني بيا مهدد ونبر كلني سلي وسلم على فسيه ديك لسان مزيل فسيهم واري وصبي وللألم كل من لم يؤمن بكفرين تلال المطار أذن قيرين مدر جران إيات القيرين وسلم علي في آل نشام وسلم واذكر كرما ما طن شام عربي ورهيم وسيم بربي إلا ممن ما أهين صلي وسلم بجميع الآلين وسبي في الآل والمآلين صلي وسلم على عينيهم وصير الكون باد الدمحين وآلي وسبي وآلي بلا أصل يا خير مبقى المهمين صلي وسلم يا منيم البرين على ذي سمعت عين القرين وآله وسبي وبالبرار اللي بلا دابة ولا قرين سلي وسلم يا إلهي النبي لا يسأل الله ولا لبس ببيات الله يا من أماني عن المناهي يا من عمرك من لقلقي سلال المطر صار القلقي وسلم علي في آل وبين شابي في آل ثم ما يفين يا باقني كان دون قممي خذ سلاد لقتيب الأمم وسلم علي في آل ما شابي يا من بين شمهاب طلب الدهر من آله سهراب والراب رتب كاذب الكلاب سلب الدهر من آله سهراب والراب رتب كاذب الكلاب وعلي وصبي وتحمدي حسن من المهن سمدين سلي بدالي من ألات فرجي بطن تمام وكريم محرجي وآله ما سيابكم لي والفن ميك الكريم عملي يا ربنا سلي وسلم سمدا حال نبي المسايا أحمدا يا رب سلي وسلم أبدا على سن وشرور عبدا يا ربنا سلي وسلم قليل على نبيك إمام الصالحين يا ربنا سلم وسلم بأبر على قل الإسلام من أبرين يا ربنا سلم وسلم سرمدا على سي سمد ومدا وعلي وزبي وكل من يقوص نسام في كل شمن وحمله جنة ما تغتار لهن ديك إنك المغتار وطم علي من سنوبين يا من بجاي سنوبين وهل من يقره او يكتبه قال المنى يمن اطني كتبين وهل من ابيزه او غسلا باي وين بنبي املا يا ربنا وجسلا بسلا
2: سيرن توبا نينا نغاي سيت فو تولو ليلا وار سا ديغنتك نيت ني تي بنج دي سيت لي وار نيت ني تي ياو